الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya. Ya, setelah itu Bu Erni. Ibu Erni hadir?
2: Hadir.
1: Iya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

0: أعينكم قليلا ويقلكم
1: ويقللكم
0: ويقللكم
1: إلوكنا. Iya, dua lam.
0: Ya, ya,
1: Tiga, satu.

0: فإذريكم هم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara. Ya, setelah Ibu Nur Azizah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bacaan makra yaitu surah Al-Anfal ayat 43. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nur lagi silakan.

قائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.